وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا

0: اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والدلادل والمهن وسوء الفتن والمهن ما جهر منها وما بطن أم بلدينا إندونيسيا خاصة وذن بلدان المسلمين أم يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين.

محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد

محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين أمين أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin.